0: كلها تكنيكا. أوي قم طابا قم طابا
1: I miei strumenti sono Cilu, giradischi, un mixer, testine Shure.